الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه وينه. تخيل